أغنية هنا كاستين شقان غابي دوك نغمت لغا يو لغا لغا لغا أغنية نجيش نبان جورني ندرون ما ننابي ما ندوى سيمت ما نوسمت أغنية تشيما جيت نبان أغنية تبير نولا ما نهوش تبير ما بدأت تتنوي تغستيت أغنية دي كوشا بجغني نميجيش بشوي تب مدى أغنية تاه نرمون Je peux 10 heures. Bon matin, il donne à porter, je t'amène à venir, maintenant, ta journée.